الروح سر ويس بلب ودنا نقول سطن سس بيك نص يش يضرب بس أضرب بالله بس نفس نيوش مور ما بيرنوك بدنا لراه تين لعوب مي وين أنت ما بتف سكي وفيف مسني نيوش نويش درازر أمي جيم وفيف وسيف بيدك واي نش يوش نسرين يانز ميرش يامز ما بريدك أريز نانو وفيل سنوك كران تيل نتصوص جمال

0: لما بطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby إلا دو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: لابي مركبة هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بيجي ابنتي لابي مركبة هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كومون بيبي بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كومون بيبي جوبوزيم I love you.
1: I love you.
0: Zagapo.
1: Zagapo.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: was a pretty good lesson.
1: I thought so.
2: إذاعة الحارة، راديو الحارة.net.

0: هذا أفضل، وإن شاء الله بإذن الله
1: إن شاء الله بإذن الله
0: إن شاء الله
1: حتى لو إنه مسيطرين على هذه الأشياء.

احنا بني عبس وردنا وردنا ضد الخصيم وجايد للي معادين وحنا بقوة راينا اللي صمدنا دوري كبدن عادي براكين معاد ننفذ لعنكسة ولدنا طق طق سبور الشياهين وكان سلولية وطنا بلدنا والدير الأقوى.

يوم يوم سعيد فرحتنا نمدنا من كل عداوة اللي بينا. الزهور مشتورة وامسحان من الضمار محكورة. وانت يا حبيبة مع جنة السعودان. والعاشقين قلبهم حرقان. انت مع الضرار الغالي مرق الناس من السودان.

خلقية نخلق أدب بقلة أدب معاك كينج الهابطين ولكن بالراب مارس دمح أمية مكهرب مجكك ورق أمية بسمع النور بنقود ذكرى منسية جيلان عزب الدور شوالات شطة للحرامية الآن ده ركبت الفكر لن تدوس ودوسان ارتحنا لما فترنا خنقنا خرمنا بمبان نسان غلبان مهارات فردية كلام

0: مش خايفة.
1: خايفة من أمي والجيران، كل دخلة وكل خرجة بدي يقيسوا فيا.

0: نسيت باش نقولك حسن تعدى خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعزاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسة الكوبي حيرة وجه آخر، حيرة القديمة اللي في بالي دفنته معهم.

بكيت تخليني مرعوبة، حتى سيدي علي ميت وهزا حكايتي معاه. اليوم خايفة نجم نخلط عليك.

0: عليه. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خلتي حدا. باش ما تدي علي.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.